اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك

أنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: قبس من الايمان.
3: اوفي اكسجين اف ام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لكم زين صباحكم إن شاء الله فل وياسمين، يومكم كله خيرات وإن شاء الله يومكم أسعد الأيام. ألف تحية لكل مستمعينا الطيبين الغاليين أينما كانوا وفي كامل ربوة ولاية بنزرت ولايتنا الغالية والعزيزة والباهية، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب. سامحوا الحيرة توت ليكيب زميلتنا الفاضلة الطيبة أمل إبيزي أم آدم عن عاود فرعوني ألفة جندوبي وكل أسرة أوكسجين أف أم. يقول لكم إن شاء الله نهاية أسبوع طيبة فيها الألفة والمحبة وصفاء القلوب. اليوم السبت 1 أوت 2026، 17 صفر 1448، التوقيت 6:47. يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا عظيم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، أمين يا رب العالمين. أو في أكسجين أفهم نقول إن شاء الله اليوم 1 أوت إن شاء الله يا رب نبدأ الشهر هذايا بالخير، يا رب يعطينا خير هذا الشهر وكفينا شره ومتعنا بالصحة والعافية وارحم من كانت لهم أفضل علينا. وإحنا قصدي ربي في طريق وحيدة وحيدة ما نجريوش، فما قوانين وإشارات مرور نحترموها ما فيها بس كي تلف التيمين تبيت حال ولا يسار قبل ما تقصد ربي، وتفقد كرهبتك موتورك بسكلتك، وإن شاء الله ربي وصلنا سلامات ونرجع أيضا سلامات. ما ننسوا دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي يوم على آية قصيرة برشا لكن عندها برشا معاني، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله تعالى، برشا ناس تشك في كل شيء، يشك حتى في روحه، حاجة ما لقاهاش يقول فلان هزالي، حاجة كذا ديما يشك، شاف ناس تحكي مع بعضها تحدث مع بعضها يقول هذوكم نشك قاعدين يحكيوا علينا. نملاو قلوبنا بربي سبحانه وتعالى، نبعدوا على الظن. الظن راهو صحيح يقول لك الشك هو طريق اليقين، لكن زاد كي واحد يبدا يشك برشا برشا يولي مرض نفساني هذايا، وتولي ما عادش عنده ثقة في حتى حد، يولي ديما إنسان موش مطمئن. نعطيه ثقة في ربي والمتهم بري حتى تثبت إدانته، ونتحرّى قبل ما نحكمه على الأعباء على الناس وعلى عباد، وربي إن شاء الله يبعث في قلوبنا الطمأنينة والصبر، وعادب اتهام الناس بحاجات اللي هي ما عملتهاش وقت اللي تعتذر وتطلب إسماح. ديما نقرأوا الخير في العباد، نقرأوا الثقة في الناس، لكن مع الاحتياط كما قال عمر بن الخطاب لست خبا وليس الخب يخدعني. إن شاء الله ديما ثقتنا في ربي، ثقتنا في روحنا أيضا باش ننجحوا ونتجاوزوا برشا مصاعب الحياة. على الخير الحياة كلها مصاعب، امتحانات، قراية، خدمة، حياة اجتماعية. المؤمن بعقيدته بإيمانه يتجاوز كل العراقيل وكل الصعاب. في النهاية يا رب عندي صديقي وصديق أيضا سيكنا ربنا وصديق برشا عباد، إنسان طيب برشا، سيمه الخضراوي، قلوا رب يرحم عروسية المعلوي الولدة متاعك اللي هي أرملة شريف الخضراوي، رب يرحمها ويرحم كل آبائنا وأمهاتنا اللي فقدناهم. كيف ألف تحية الخالي عروسي السلامي، تحية أيضا أحلام السلامي بنته اللي قاصدة ربي تخدم مع روحها اليوم، هي أخويا الغالي الطيب شهاب وإسكندر وكل العائلة. ألف تحية لهم من أكسجين أف أم، كل عائلتنا في تونس العاصمة وكل أيضا أحبابنا وأحباء أكسجين أف أم. ونقول لكم إن شاء الله يومكم طيب، ونخليكم مع زميلتنا الفاضلة الطيبة عواطف وأروع فقرات أكسجين.
1: قبس من الإيمان.
2: قبس

0: البلاد وين لمت التوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلات التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
2: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
1: وإلا كلمونا على 98 118 231.
3: تحب تجري كهرباء جديدة كليماتيزي أو توت أوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أضخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
4: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
5: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
5: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: أما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: تمتع باقوى وامتع تجربه فرجه مع اجهزه الفا بوكس والفا سات، اقوى المباريات الرياضيه، احدث الافلام والمسلسلات، وكل ما يهم تعليم صغيرك في المرحله الابتدائيه والاعداديه مع الفا التعليميه. للاشتراك والحصول على جهاز الفا، الرجاء الاتصال باقرب نقطه بيع اجهزه البارابول. الفا، تلم العائلة.
8: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: صباح الانوار، صباح الخيرات، مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا. مرحبا بكم من السكون، ان شاء الله صباحكم ونهاركم احلى واسعد الصباحات. بدايه شهر جديد، ان شاء الله يا ربي يكون الشهر ذي فيه برشا خير على كل الامه الاسلاميه، تتحقق فيه برشا احلام وبرشا اماني الناس الكل. دونك اليوم سبت 1 أوت 2026، دونك ان شاء الله ربي يرحمنا برحمته، ربي يعطينا كل شيء فيه الخير في الشهر هذا، ان شاء الله ربي يحقق لنا الاماني والأحلام. دونك نقولوا ديما اللهم نسألك خير هذا الشهر ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، اللهم نسألك سعادة نفرح بها ورضا، آمين يا رب العالمين. إذن كالعادة والعوايد ديما عنا في برنامج ماتينا للويكاند دعاء الصباح، نقول اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك وأن تيسر لنا أمرنا وتشرح لنا صدرنا وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا فيه كل مكروه وكل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إننا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع يا رب العالمين. اللهم اجعل صباحنا هذا مليئا بالبركة والنور، وابعد عنا فيه كل شر، آمين يا رب العالمين، وابعد عنا فيه كل حزن وهم وضيق، وارزقنا فيه القوة والصبر والحكمة، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الخير في هذا اليوم وسهل لنا في أرزاقنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك وقلبنا متعلقا بك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك والصابرين على قضائك والراضين بقدرك. اللهم إننا نسألك صباحا جميلا وهما راحلا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنة وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل في خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا رب العالمين. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات كالعادة والعوايد. زادا كيف نحاول زادا نبدأ أصبحنا بزاد خير الدعاء أذكار الصباح، نقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني عن شمالي، اللهم أعوذ بك من عظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء وملكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. وسبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في بداية هذا الشهر نقول اللهم مع بداية شهر أوت نسألك أن تفتحه علينا بالخير والبركة والرحمة. اللهم اجعل أيامه مليئة بالرزق والتوفيق والطمأنينة، واكتب لنا فيه من الأقدار أجملها ومن الأرزاق أوسعها ومن الأمنيات أقربها. اللهم اجبر خواطرنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا وحقق لنا ما نتمنى إن كان خيرا لنا، واصرف عنا كل شر وسوء. اللهم ارزقنا فيه القرب منك وحسن التوكل عليك، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأهلنا. اللهم اجعل شهر أوت شهر فرج بعد ضيق، ويسر بعد يسر، اللهم ويسر بعد عسر. اللهم فرج فيه الهموم، وفرح بعد صبر، واجعل خاتمته خيرا وبركة. ولا تجعل لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دعاء إلا استجبته. آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، موعد جديد من برنامجكم متينة للسبت متينة للويكاند. مرحبا بالجميع، دونك متواصلين معكم، عليكم كان تقعدوا معنا في الاستماع وما تبعدوش البعيد.

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول ياغور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغور ديليس أروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي ياغور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوار من قديم الزمان تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00.
7: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بيجو تونيزي. معنيه سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بيجو سيتروين دي اس اوبل. Sopa Distrigo t'offre comme large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensiah al-Karhabtiki Weddouk. Ou ma'ahom, t'insach kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jbed. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فغيتي في جام مغيني، اسكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
10: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته لرامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كالتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اوكسيجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد يسمع فينا مع دلموجتو على موجتنا. دونك وصلنا لنهاية برنامجكم ماتينا السبت ماتينا للويكاند. قبل ما نختم نحب نعدي ديديكاس البنوتة صغرونا اسمها لميس، اليوم تحتفل بعيد ميلادها لميس الصغرونة المزيانة. دونك بوها طاهر وامها رانيا يقولوا لها ان شاء الله ربي يفضلك لينا، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف خير يا صغرونة. زاد كيف جدتها حياة وجدها رياض زعيزة يقول لها ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، ان شاء الله كل عام وانت في حياة.

0: هابي بيرثدي، ان شاء الله كل عام وانت حيبه الف الف خير لميس عايزه، ان شاء الله ربي يفضل لك العائله الكل، ان شاء الله انت زاده ربي يفضلك ليهم. دونك هكا نكون وصلنا لنهايه برنامجكم ماتينا السبت ماتينا للويكاند. ميرسي بوكو ليكيب الكل، كانت معنا الشيخ فتحي البي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، اما اللي بيدي في الاخراج والاخراج الرقمي يجمل تحيات عوض في العون. نتقابلوا غدوه في موعد جديد من برنامج ماتينا لحد ماتينا الويكاند.
1: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوض في العون نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.

0: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكي كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رمانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: جلاسيتا
1: ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخت ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اصنيعي وتبع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي غراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبي المغراوي فاريتي ديسپونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 000.
8: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmoua wesa ou kibira men qita al ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrilkom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafko, ou ben siha al karhabtek iwaddouk. Ou maahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زادة على 98 136 448 والا 27 957 623.
9: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
10: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
11: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمان وجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمان وجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29 3.

0: Oxygène FM, بصوت العالم.
1: مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم العرض الحدث مع الفنان التونسي مرتضى لفتي.

0: 50 دينار و 80 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أكسجين أفام.
1: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات. الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943.
3: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. عايش وحدي بالريكة في خيري شرني.
5: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جيني سيتي، ليلا و أكسجين أفام.
6: راديو أكسجين أفام.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افان بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك

كونسرت من أرض الجلاء من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجيك كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا

0: 00 وتابع الباج انستغرام فيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
1: حاير في الالوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
2: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
3: Oxygène.

0: ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.
5: أكسجين فام في كامل أنحاء العالم. أكسجين فام في كامل أنحاء العالم على www.radiooxygen.tr. على www.radiooxygen.tr.
6: أكسجين فام.
7: أكسجين فام بالصوت العالي.
6: بالصوت العالي.
8: أخبار أكسجين فام. الموعد الأخباري على أكسجين فام. مرحبا. جهويا وفي إثارة العناية بالوضع البيئي والمحافظة على نظافة المحيط، قامت مصالح بلدية العالية بالتدخل على مستوى طريق سيدي مسعود وبالقرب من معهد العهد الجديد والمنطقة الصناعية، حيث تم رفع الفضلات وتنظيف المكان في إطار البرنامج الدوري للعناية بالنظافة وتحسين المحيط. وهذا وتؤكد بلدية العالية مواصلة تدخلاتها بمختلف مناطق المدينة، داعية الجميع إلى المساهمة في المحافظة على نظافة الفضاءات العامة وحماية البيئة. ينظم وكالة من الشباب الفاعل ومن أحباء جرزونة حملة نظافة شاملة تهدف إلى إعادة البريق والجمال لجرزونة، وذلك يوم الغد الأحد ابتداء من الصباح الباكر تحت شعار اليد في اليد تكون جرزونة نظيفة. وطنيا، تمكنت الوحدات الأمنية بمعية أعوان من الحرس الوطني بمنوبة من إيقاف 6 أشخاص من بينهم امرأة إثر مداهمة منزل ريفي بالجهة أثناء قيامهم بأعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار، وقد تم حجز جهاز رقمي متطور للكشف عن المعادن ومعدات حفر ثقيلة ومركبات تستخدم لتسهيل عملية النقل وتنقيب. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته من أجل توفير الحماية اللازمة له. وتم تأكيد خلال هذه الجلسة على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية، وفق بلاغ نشرته الكونفدرالية ليلة يوم أمس الجمعة على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. دوليا، وفاة 67 مهاجرا مغربيا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية المحاذي لشمال المغرب بحسب ما أعلنه اليوم وزير الداخلية الإسباني، والذي وصف الحادثة بالمأساوية. وسط المتسلقة العمانية مضيرة بنت أحمد الحارثي إثر انهيار ثلجي على جبل بروبيك في باكستان والعثور على جثمانها عند أسفل موقع الانهيار. لمحة الآن عن حالة الطقس، حيث يكون طقس اليوم بالنسبة صاف إلى قليل السحب على كامل البلاد، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي محليا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه أخبار أكسجين أفام، قدمتها لكم إنسة صغير بسليمة في الأمان.
6: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم. والرأي رأيكم. 1, 2, 3, 1.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: شعي.
1: الله مجيد التوفيق والنجاح يفي جنة فهم هذا بداية.

0: تعشرت بين تونس الوين.
1: فلاح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من أدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
2: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك، ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك. لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير لطاقة باش يربحك في الفلوس، يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى. إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد لانستالاسيون، وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت. ملا كلمنا على 98-145-705 وإلا 72-482-071. وإلا مرحبا بيك سيربلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك، وإلا طريق وتيك زادة، وفي كهون تونيس بجاوة من نوبة، وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة، وإلا طريق سوسة سقانس، وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق. ألم بي سولار كامبني تنور لك حياتك.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجيك كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لبروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة اللارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيجيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ايديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زادة.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
5: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لما تتوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين، وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: فرحت البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزات وتوبسيون، هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتالكار. بن سالم رنتالكار في زرزونة نهج البيئة بحض بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغام. بن سالم رنتالكار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتالكار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتالكار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع Comfort d'Excellence Plus. Comfort d'Excellence Plus الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في Comfort d'Excellence Plus هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، Comfort d'Excellence Plus يوفر لك أقوى الموتورات. مع Comfort d'Excellence Plus الأسعار لا تقبل المنافسة. Comfort d'Excellence Plus شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الراما نوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في راما نوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة راما نوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله راما نوجين طالن فتح راما نوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. راما نوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: بلاسيتا
1: بلاسيتا ولا مازلت؟
2: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار أعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو ليمول ياغورت ديليس.
3: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياغورت ديليس أغوماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الألبوم باش تاخو المول باش تجلاسي ياغورت ديليس جلاسي المنفعة.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش غلياج فيغ بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
8: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرا مانو جين؟
10: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولان 29-375-850

0: أوكسجين FM في كامل أنحاء العالم. على www.radiooxygen.ta.
1: أوكسجين FM.
2: أوكسجين FM بصوت العالم.
1: بصوت العالم.
3: أخبار أوكسجين FM. الموعد الأخباري على أوكسجين FM. مرحبا. جهويا وفي إثارة العناية بالوضع البيئي والمحافظة على نظافة المحيط، قامت مصالح بلدية العالية بتدخل على مستوى طريق سيدي مسعود وبالقرب من معهد العهد الجديد والمنطقة الصناعية، حيث تم رفع الفضلات وتنظيف المكان في إطار البرنامج الدوري للعناية بالنظافة وتحسين المحيط. وهذا وتؤكد بلدية العالية مواصلة تدخلاتها بمختلف مناطق المدينة، داعية الجميع إلى المساهمة في المحافظة على نظافة الفضاءات العامة وحماية البيئة. ينظم وثلة من الشباب الفاعل ومن أحباء جرزونة حملة نظافة شاملة تهدف إلى إعادة البريق والجمال لجرزونة، وذلك يوم الغد الأحد ابتداء من الصباح الباكر تحت شعار اليد في اليد تكون جرزونة نظيفة. وطنيا، تمكنت الوحدات الأمنية بمعية أعوان من الحرس الوطني بمنوبة من إيقاف 6 أشخاص من بينهم امرأة إثر مداهمة منزل ريفي بالجهة أثناء قيامهم بأعمال حفر وتنقيب غير مشروع عن الآثار، وقد تم حجز جهاز رقمي متطور للكشف عن المعادن ومعدات حفر ثقيلة ومركبات تستخدم لتسهيل عملية النقل والتنقيب. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته من أجل توفير الحماية اللازمة له. وتم تأكيد خلال هذه الجلسة على إلغاء الأداء على القيمة المضافة للمدخلات الخاصة بالاستعمال الفلاحي مع تشجيع الاستثمار في المعدات والآلات الفلاحية الحديثة بهدف تحسين المردودية ورفع الإنتاجية، وفق بلاغ نشرته الكونفدرالية ليلة يوم أمس الجمعة على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك. دوليا، وفاة 67 مهاجرا مغربيا على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى جيب سبتة الإسباني المحاذي لشمال المغرب بحسب ما أعلنه اليوم وزير الداخلية الإسباني والذي وصف الحادثة بالمأساوية. وفاة المتسلقة العمانية مضيرة بنت أحمد الحارثي إثر انهيار ثلجي على جبل بروبيك في باكستان والعثور على جثمانها عند أسفل موقع الانهيار. لمحة الآن عن حالة الطقس، حيث يكون طقس اليوم بالنسبة صافٍ إلى قليل السحب على كامل البلاد، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات، مع ظهور شهيلي محليا حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه أخبار أوكسجين FM، قدمت لكم إنسة صغير بسلامة وفي الأمان.
4: أوكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أوكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أوكسجين FM الصوت صوتكم والرأي رأيكم.
5: انت تعرف علاش؟
6: نعرف. وانت تعرف علاش؟
5: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
6: نحبوها لخاطر تسمعنا
5: وتحس بينا،
6: تعاوننا
5: وتفرح معانا.
6: نحبوها لخاطر تفهمنا،
5: ترشدنا،
6: تنصحنا
5: وتوعينا.
6: نحبوها لخاطر ديما معانا،
5: ليلي معناها
6: تبعد ولا تقرب،
5: هي ديما معك،
6: تخفى ولا تسهر،
5: هي باقي بحذاك.
6: نحبوها لخاطر
5: تزهينا
6: وتونسنا
5: وحتى كان بكينا
6: بيديها تمسح عينينا.
5: توا عرفت علاش؟
6: وانتي فهمت علاش؟
5: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.
7: عايش وحدي بريكا في خيري شري.
8: نجمل أغنية شعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجمل أغنية شعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بلاطين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، جي سيتي، ميلا، وأكسجين أفام.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيجيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
5: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
6: تعرف إيه يعجبني فيها؟ إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygene.tn. أجمل تحياتنا للناس اللي يسمعوا فينا في خدمهم، للناس اللي قاعدين يخدموا في الطقس هذية. في كل مرة نوجه لكم التحية، وفي كل مرة نوجه لكم زيد الشكر خاطر اللي تعملوا فيه ليس بالأمر الهين. إن شاء الله ربي معكم وربي صبركم وربي يعطيكم القوة للرزق الحلال. سينا الناس اللي ماشيين للشطوط وقاعدين يسمعوا فيا، والمساج هذايا باش نقعد من هنا لاخر الصيف، وبتاتخ من هنا لنيوفا كاريري في الاعلام، مش نقعد المساج هذايا نعدي فيه بربي. الشطوط هذيك امانه، والطبيعه راهي امانه، والمشاهد الطبيعيه اللي تشوفوا فيهم في تونس في بنزرت في اي بلاصه قاعدين تمشيوا لها راهي حاجه ربي عطاها لنا، الخلاق عطاها لنا في اجمل تكوين وفي اجمل شكل. خلينا نحافظوا عليها، خلينا نستمتعوا بها، وخلي الاجيال القادمه تخلط على المناظر الطبيعيه هذيك وخليهم يستمتعوا بجمالها. علاش نحرموا في رواحنا، وعلاش قاعدين نظلموا في الطبيعه ونظلموا في رواحنا، ونخليه في البلايص هذيك اللي وقت اللي كانت ما يدخل لهاش البشر وما تدخل لهاش البشرية كانت من أجمل ما يكون. اليوم كل شط مشيله في تونس باش تلقى فيه الأوساخ من أول ما تحط ساقك، من اللي تبدأ داخل الشط هذيك من الباركينج تبدأ تلقى في الدبيبس، وكأنه معنتها من نجموشة كالدبوزة هذيك نغفصوها ونخليوها في الكرهبة اللي نخلطوا الأقرب بوبيل، ولا اللي نروحوا للدار نحطوها في الحاويات في الدار، ولا في الحاويات المخصصة في الشارع، ولا نستخسروا معنتها جيست بسيطة اللي تنجم من نهار آخر تكلفنا راهي الكثير. معناه علاش بعد ما نشلو ساقينا مرمل نرميه في الباركينج، توتون ساشان اللي فما دي باركينج ما هيش محروسة، معناتها فما بلايس ما تدخل لهمش، للبلدية كيما راسنجلة كيما شطوط بعاد شوية لا تدخل لهم بلدية لا حتى حد باش يجي ينظفها. معناه فما ساعات المتساكنين اللي غادي العبيد اللي عاملين لي باراسول وكل باجتهاد خاص ينجموا هكايا ينظفوا كل، اما في اغلب الاحيان راهو الاوساخ هذيك تهب شويه ريح والا سخانه اكثر من المعتاد، معناتها الدنيا تشعل من جوست دبوزه بالنار. يعني ما فهمش علاش احنا نلوثوا، ما فهمش علاش احنا نمسخوا، ما فهمش علاش احنا نضروا في رواحنا ونضروا في بلادنا بحركات النجم ونعملوها بسيطه تنقذ مشاهد القدام ولا المستقبل، واللي تنجم تخلي السياحه الداخليه والخارجيه متاعنا تكون من احسن ما يكون، ونكونوا مثال يحتذى به بين الشعوب في النظافه. واحنا توا رانا حاليا محتذى مثال لا يحتذى به رانا الى حد الان بين الشعوب، وهاكم شفتوا شنو اللي كلفنا شيء هذيك باللار ولا بونتا متاع سيجارو تنجم تحل فتريه، معناها تنجم تقضي على هكتارات من الخضار اللي ينظف لنا في الاكسجين يوميا، وانتم ما تعرفوا طبقه الاوزون، وانتم ما تعرفوا المشاكل البيئيه اللي نعيشوا فيها في العالم تويكا. كي تبدا في الكهرباء سورتو ماذا بيك ومعاك صغيراتك والكل توري فيهم وتقول لهم انت مثال باهي وتكون لهم انت بو ولا ام مثالي وتهبط توريهم كيفاش انت تلوح في الفضلات اللي استهلكتوهم في الحاويات المخصصه. ما تخليهمش يرميوا البابي مشوار والزبابز والقبليات من مشبك نتاع الكهرباء. كون مصدر للوعي في عائلتك، كون كل واحد فينا، كل واحد يسمع فيا يكون هو المصدر نتاع الوعي، يكون هو المنضبط، يكون هو نظيف في مخه وفي تصرفاته، باش نخليه العالم نتاعنا اجمل، بلادنا اجمل، ونعيشوا في امان اكثر. خاطر وقت اللي تختل معناها السيركل هذيك نتاع الطبيعه راهو كل شيء باش يفسد. وتحيه بالمناسبه لزميلنا رحومه فكرتني فيها الحكايه، زميلتنا نسرين اللي رحبوا بها، عوده ميمونه نسرين مرحبا بيك في برنامج ميزاجور كيف ما العاده. سينو تحيه لزميلنا وصديقنا رحومه، رحومة هو من قبل راهو رحومة سابق وقته، وانا من اللي عرفت رحومة دوبوي 2015 في إذاعة أكسجين أف أم، واحنا صغار في العمر شفت فيه عبد الرحمن النضج، شفت فيه القيم والمبادئ اللي قاعدين كل ما يكبر يكبروا معاه، وهذه بشهادة العلوية الكل وجماعة الختمين الكل. وقت اللي مشى عبد الرحمن وصور لنا فيديو اللي هو قاعد ينظف في الشط، مشى باش يعمل تبحيره، رصات له يعمل فيه تنظيفه للشط، ومش خساره في بلادنا ومش خساره في بنزرتنا العزيزه الغاليه. دونك وانا معاك انه كل واحد ينظف في الشط ولا يعمل جيست كيف ما هكا يصورها ويهبطها، ما هوش رياء وما هوش فخره، اما تشجيع للناس الاخرين الكل باش يعملوا كيفك. معناتها كل ما ننشروا ثقافة الوعي، ثقافة الحاجات الباهية، ثقافة الحركات اللي تنجم تنقذ بلادنا وتنقذنا احنا كبشرية، مثالش ما فيها باس كليك بارتاج. دونك ان شاء الله الناس الكل تنسج على هذا المنويل. احنا باش نرجعكم بعد شوية على موجات إذاعة أكسجين أف أم. بعد شوية باش يكون حاضر معنا الفنان اللبناني ريان اللي باش يحيي غدوة حفل على ركح مهرجان قرطاج الدولي، يكونوا في الموعد تبدلوش الموجة. ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك اكسجين

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البخوني شواء من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فاق بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيغ توال دو غوفاتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي المغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
3: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopa Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo, irafqo, ou bensiha l'karhabtek iwedduk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 ou elle 27-957-623.
5: مزرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
8: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا انفولان 29-375-850

0: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومعادلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. غدوة إن شاء الله لحد 2 أوت باش يكون عرض استثنائي على ركح المسرح الأثري بقرطاج، يعد من أكثر السهرات تميز إن شاء الله في الدورة هذية، خطر الحفل هذية يحمل بعد إنساني وجانب فني متميز على الأخر باش يحيي الحفلة هذية الفنان اللبناني ريان. خلينا نرحبوا به معنا في المباشر. مساء النور، مرحبا.
1: مساء الخير، مرحبا.
0: شنو حوالك ريان؟
1: الحمد لله، تحياتي لك ولكل مستمعين اوكسجين.
0: تحياتنا ليك ومشعب تونسي الكل، نقولوا لك الحمد لله على سلامتك.
1: شكرا.
0: والحمد لله اللي تعديت الازمه الصحيه بسلام.
1: الحمد لله.
0: وشكرا ليك على البادره الطيبه واختيارك تونس لاحياء الحفل هذايا الانساني الخيري اللي باش يكون المداخيل نتاعو لفائده مرضى السرطان. عافانا وعافاكم الله. كيف جات الفكره هذايا ريان؟ وكيفاش قررت باش تكون حاضر على ركح المسرح الأثري بقرطاج في مهرجان قرطاج الدولي لإحياء هذا الحفل؟
1: صراحة الفكرة كانت أنا انطلقت مني أنا شخصيا، حبيت مثل ما بتعرفي في 27 جوان أنا كنت ضيف على قرطاج وغني وغنيت لهم أغنيتين، فكان تفاعل الجمهور كتير حلو. أنا تونس فضلة كتير كبيرة علي، مش عارف كيف بدي رد جميل لتونس، فكانت الفكرة من تجربتي الشخصية. أنا مثل ما الكل صار بيعرف أنه أنا كنت مصاب بالسرطان، فحبيت أقدم هذا الحفل ويكون ريع كل الحفل لمرضى السرطان.
0: واضح.
1: فتقدمنا بالطلب للجنة المختصة وللوزارة، ومشكورة قبلت الطلب، وإن شاء الله رح نكون بدقوت على مسرح قرطاج
0: إن شاء الله. قبل ما نحكيه على حفل غدوة وبرنامج حفل غدوة، خلينا نحكيه شوية على رحلة التعافي من هذا المرض اللي ما يشاورش، اللي يبدل حياة الإنسان من حياة إلى حياة أخرى. كيفاش كانت الرحلة ريان؟
1: الحمد لله الرحلة كانت، مع أنه رحلة صعبة والمرض صعب، إنما بشكر الله بفضل إيماني بالله وبفضل محبة الناس وبفضل معنويات العالية. الحمد لله تخطيت الموضوع وصار الموضوع من الماضي والحمد لله. يعني أهم شيء الإنسان يكون مؤمن بالله ويتكل على الله، وهو ربنا هو الشافي والمعافي.
0: الحمد لله. الحمد لله على سلامتك.
1: الحمد لله.
0: كان باش نحكي وعلى حفل 2 أوت إن شاء الله غدوة الأحد 2026 على ركح مهرجان قرطاج الدولي. شنو محضر للجمهور التونسي اللي توحشك برشا، اللي عنده مدير عليك؟ أنت طلعت قبل في قرطاج ما عندها برشا الحكاية، شو حضرت للجمهور التونسي؟
1: في برشا سيربريز بكرة إن شاء الله. رح نغني الأغاني الخاصة اللي الناس حبتها، ورح نغني طبعا لفنانين كبار مثل أبو وديع، مثل عبد الحليم. وطبعا في أغنية خاصة هي من كلماتي وألحاني، هي أغنية خاصة لتونس إن شاء الله رح نغنيها بكرة للجمهور التونسي على المسرح
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بتنال أعجابكم.
0: شو بش يكون عنوان هالغنية هذي؟
1: تونس يا تاج العرب.
0: بش تكون باللهجة اللبنانية؟
1: طبعا باللهجة اللبنانية. نعم.
0: فهي برشا، دونك تحية للجمهور اللي بش يكون حاضر غدوة بش يدلل برشا أغاني من أغاني ريان. كيف كيف بش يكون فما أغاني الجورج وصوف، وإحنا عرفنا معناها صوت ريان تربط نوعا ما بصوت أبو وديع وبالأغاني اللي تغنيت لأبو وديع. الجمهور التونسي انت تعرفوا، انت تعاملت معاه برشا مرات وهو حبك وانت حبيته، هل انه يكون الحفل هذية بداية جديدة لريان في تونس؟ باش يكون فما جولات وصولات للريان نتخيل في تونس، خاطر عندك مدة هكية غايب على الجمهور التونسي.
1: صح ان شاء الله. هلا نحن انا من بعد ما تعافيت وعديت المحنه الصعبه ان شاء الله هلا راح يكون في تواجد دائم ان شاء الله، وراح نرجع على النشاطات وعلى الاغاني الجديده وعلى الحفلات باذن الله. وان شاء الله راح يكون في لنا فولات وجولات مثل ما ذكرتي بتونس، وان شاء الله راح نكون مبدئيا ان شاء الله راح نكون براس العام ان شاء الله كمان في تونس
0: ان شاء الله. معناتها البرنامج بداية ترسم في تونس.
1: نعم
0: ان شاء الله.
1: نعم.
0: عوده بقوه للجمهور التونسي وللجمهور العربي بعد الازمه اللي تعديت بها ريان، ان شاء الله الله لا يعيدها. نتصور اللي فما انتاجات جديده، فما البومات جديده مع تطور الاغنيه العربيه.
1: ما وقف اكيد في اكيد في انتاجات جديده وفي في اغاني جديده وفي في برشا حاجات جديده عم نحضرها هلا، وان شاء الله بتكون بمتناول الجمهور الحبيب قريبا يا رب. يعني في هلا خلص رجع النشاط مثل قبل واكثر ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا ليك ريان، ما نعطلوكش اكثر خاطر احنا خطفناك من البراي.
1: اي انا بالبرو.
0: ان شاء الله بالتوفيق. شكرا ليك على هذا التدخل، وان شاء الله غدوه نشوفوا الكومبلي في مهرجان قرطاج الدولي على خاطر المداخيل الكل باش تكون لفائده مرضى السرطان. شكرا ليك، وكلمه الختام نخليها لك ريان للجمهور التونسي.
1: بدي أشكرك، بدي أشكر إذاعة أكسجين، بدي أشكر كل الجمهور التونسي وتونس الحبيبة اللي عطتني هالفرصة أنه أرجع أوقف على مسرح قرطاج مرة أخرى وتكون بدايتي وانطلاقتي جديدة مرة تانية عبر مسرح قرطاج. فبوجه تحية كتير كبيرة لأهلي وحبيبي بتونس، وبقول لهم كونوا متواجدين بكرة كرمال نغني سوا ونفرح سوا ونحول الألم إلى أمل بإذن الله.
0: بهي برشا الجملة، نحول الألم إلى أمل. شكرا ليك ريان، نورتنا على موجات إذاعة أكسجين أف أم. تحية طيبة ليك وللفريق المرافق ليك والفرقة بقيادة المايسترو يوسف الهيني. إن شاء الله غدوة باش يكون الحفل على ركح مهرجان قرطاج الدولي، يكونوا في الموعد ما تفلتوش الفرصة. اللقاء باش يكون بشوق لريان مع جمهوره التونسي. احنا نرجوكم بعد شوية على موجات راديو أكسجين أف أم، غستي برانشي ما تبدلش الموجه.

جمهور مهرجان بنزرة الدولي، الجمهور اللي يحب الجو، الجمهور اللي يحب يعمل بانكي في الليلة، ما عليكم كين تمشيوا تقصوا تسكركم لسهرة الليلة، سهرة الفن الشعبي، سهرة الفرجة، سهرة الجو، سهرة الاستثناء بامتياز. اليوم باش يفاجئكم وليد التونسي، وليد الصالحي هو الفنان التونسي وليد الصالحي، برشا حاجات جديدة بجديدو بغنيته اللي استنستوا بيهم. دونك الليلة ننصحكم تمشي وتقصوا تسكركم باش تظهروا سهرية عالمية في مهرجان بنزرت الدولي. توت سويت هكا نعيش وليد الصالحي.

0: أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدات، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومع

0: تقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئيه فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم العرض الحدث مع الفنان التونسي مرتضى لفتي.

0: 50 دينار و 80 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا و أكسجين أف أم.
1: عايش وحدي بريكا في خيري شري.
2: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزر. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بوانتين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تشيلي سيتي، ليلا و أكسجين أفر.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك اكسجين اف ام.
1: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا انا فرح السيداني كل نهار سبت من الاربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور من جديد، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. نحكيو على مهرجان ليالي سليمان في دورته 43، باش نحكيو بأكثر تفاصيل على المهرجان مع المكلفة بالإعلام مدام ليلى نصار. مرحبا بك، نورتنا.
2: مساء الورد، شكرا جزيلا على هذه الدعوة الراقية. نور نورك حبيبتي، ونحن بأمرك. تفضل.
1: خلينا نحكي على المهرجان، مهرجان ليلي سليمان الدورة 43. المهرجان وين يتقام في كل عام مدام ليلى؟
2: طبعا حبيبتي، هو المهرجان كيف ما قلت انت دورة 43، مهرجان ليالي سليمان. نحكي على مهرجان عريق، مهرجان يحكي تاريخ مدينة الأندلس، المدينة الجميلة بسليمان طبعا وما جورها. المهرجان يعرض في المسرح لواء الطلق بسليمان بجانب بلدية سليمان. دورة 43 تمتد من يوم 30، من يوم 30 جويلية إلى 16 أوت 2026. كانت البداية الانطلاقة بكرنفال كبير، الكرنفال اللي اعتادوا عليه أهالي سليمان واللي انقطع منذ سنة 2020 لأسباب بيئية ومادية. عاد والعود أحمد، وهذه كانت فرحة كبيرة في صفوف الجمعيات وناشطين المجتمع المدني وأهالي سليمان والكبار والصغار. ذلك علاش الحدث كان جميل جدا

0: وكان إيقاعاته حلوة.
1: مهرجان ليلى سليمان هو متنفس لسليمانية الكل، دونك هو اللي في كل عام يحيي حركية ثقافية في المنطقة. كيف ما قلت مدام ليلى، كان فما الكرنفال اللي عنده مديدة منقطع على مهرجان ليلى سليمان، مش يكون زاد كيف كيف، فما عروض تونسية، فما مسرحيات، فما سهرية كبيرة باش تكون بإحياء الفنان رؤوف ماهر، فما سفيان الزيدي كيف كيف الفنان التونسي صغار زي كيف كيف عندهم حصة في هذا المهرجان.
0: المهرجان حبيبتي متنوع وجد فريق هذه السنة، ونحب نشكر كل هيكل الدولة اللي ساهمت واللي وقفت أسود لمهرجان السليمان واللي إتمامه وإنجازه على أكمل وجه. خليني نذكر سيد معتمد السليمان، مشكور جدا لأنه سنة بالحق الرقبة مع هيئة إدارة المهرجان، وطبعا المستشارين كل مشكورين دون ذكر أسماء. إذا كما تفضلت سيادتك البرنامج سريع جدا. خليني بعض السهرات عندنا نهار 2 أوت غدا إن شاء الله، 3 الحضرة جينا من نابل الجمال، يوم 3 أوت يوم 4 أوت عفوا يلا نغني مجموعة شباب دارت المزيكا والفن تشجيعا لهم، وأيضا تكون تلقائية أنه نغني جميعا مع الجمهور. يوم 8 أوت عنا الفنانة الممثلة والمسرحية الكبيرة التونسية وجيهة الجندوبي في مسرحية بيك بوسا. يوم 5 أوت عنا مسرحية ما يضحكنيش انضاء ياسين الفنان ياسين على الطرحي. عنا ايضا 6 أوت 6 أوت والله 14 أوت عفوا نهرية الترب مع سفيان الزيدي. نخدمه ب عن المحفل 9 أوت المحفل الجربي وما أدراك، نخدمه طبعا وختمها مسك مع الفنان الكبير ماهر رؤوف يوم 16 أوت. السهرة الكل تبدأ على الساعة 10. إذا تحب نمدك بنقاط بيع التذاكر
1: طبعا ممكن. مرحبا
0: نعم حبيبتي، يسعد لي قلبك. إذا نقبل كل شيء، عنا جيشي قار في الهواء بجانب المسرح في قلب مسرح الهواء الطلقة بسليمان اللي عجبته سهرية وما خلطش بشي قطة التي تذكرم فيه. دونك نقاط بيع التذاكر: مكتبة شهاب روز بسليمان، الكشك الكنزاري بسليمان، مرتبات البشير العزابي بسليمان، مكتبة أحلام بالرياض سليمان، وأيضا نقطة بيع مع أو عند شيراز أصحابه بسليمان. دونك هذوما نقاط البيع. التسعيرة مش غالية، من 10 لـ30 دينار أقصاها. دونك بالطبيعة إذا كان باش تاخذ كلاس أ وكلاس جو، التسعيرة جد هامة، ماهيش هامة لأنها
1: ماهيش متناول
0: صراحة. ثم اللي أنا نحب نحكي فيه هو البرنامج اللي عاملينه للصغيرات، نجوم معرض نجوم الكرتون، معناها قراء وحساب الأطفال باش ما حتى هما حقهم باش يكون عندهم سهرية مزيانة اللي باش يكون يوم 11 أوت 2026. الأسعار جد في المتناول بين 8 دنانير و15 يعني يا بيد ويدار يا 15 دينار، باش يكون فيها عرض وباش يكون فيها نقاش وأجواء وهدايا ومسابقات، حاجة حلوة برشا برشا
1: بهي برشا. شكرا لك مدام ليلى. اللي يعجبني في مثل هذه المهرجانات كونه العروض تكون الأسعار متاع التذاكر متاعها في المتناول، مع أن تسليمانية الكل ينجموا يدخلوا، ينجموا يدخلوا أون فامي. وإن علاش ديما نعدي المهرجانات هذوما ونحكي عليهم بالتفاصيل بكل شيء، على خاطر يهمني برشا كونه المواطن وين ما يكون هو موجود يكون فما عروض ويكون فما وسائل ترفيه، وينجم يخرج عائلته وينجم يفرهدها بأقل التكاليف، ونجم يدخل المسرحية ويضحك ويتفرهد والفنان المفضل ويعمل جو على هذيك. نشجع وإن شاء الله عليه شلية في مهرجان ليلى سليمان في الدورة 44 العام الجاي يكون فما أجانب ويكون فما عروض أجنبية، على خاطر من حق سليمانية الكل باش يتمتعوا بعروض في مهرجانهم.
0: إن شاء الله دائما هو الأمور المادية إن شاء الله تكون أحسن، وعليش ليه نحب فقط النوع اللي اللي راديو كابل تيس لإذاعة الجهوية صوت سليمان مكلفة بالدعاية والتغطية الإعلامية كيف أنت 43 لمهرجان ليان لسليمان. مشكور جدا الأخ وزميل الصحفي بشير العزابي، ومشكورة كل الأطراف اللي شاركت، وإن شاء الله الحضور دعوة لكم زادة من بنزرت من كل ولايات تونس. أهلا وسهلا، تنوروا مدينة سليمان، وكل الحضور كبير لأنه هذا في حد ذاته تشجيع لاستعبت برشا بس عملت المهرجان هذية. وإن شاء الله ننتظر نتاج هذا تعب أنه فعلا ينجح أو تنجح الدورة 43، لأنه بالحق مهرجان عريق وتاريخ يتحدث سواء عن نفسه عن تاريخه وغايته ترسيخ الثقافة التونسية والعربية في ذهن المواطن
1: السليماني. شكرا لك، شكرا لك مدام ليلى نصار، مكلفة بالإعلام لمهرجان ليلي سليمان في دورة 43. أجمل تحياتنا للسليمانية الكل من بنزرت. إن شاء الله اللي يهمنا في تونس وفي المشهد الثقافي في تونس كون نشوفوا حراك ثقافي، نشوفوا في كل ولاية، في كل معتمدية، في كل بلاصة في تونس فما احتفالات، فما عرس ثقافي. ونشوفوا الحركة الثقافية هكا في الصيف منتعشة
0: جستبون منتعشة، ومهرجانات وأفراح إن شاء الله في كامل يا ربي في 24 ولاية تونس إن شاء الله ديما الفرحة. نحبكم برشا برشا، ميرسي الصوت أكسجين لحضرتك ولكل العاملين، الأخت ألفة الجندوبي ويميت أهلا وسهلا، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: شكرا لك، شكرا لك مدام ليلى النصار، نورتنا. أجمل تحياتنا لكم اللي يسمعوا فينا على موجة راديو أكسجين وعندهم مهرجانات في معتمدياتهم وإلا في ولايتهم. عليكم كان تمشيوا وتحضروا وتعملوا جو وتتفرهدوا على خطر الصيف ضيف كيف ما يقولوا، صيف تفرهيدة، صيف عطلة، صيف كونجي، صيف بحر، صيف مهرجانات والكل فرحة. دونك استغلوه كيف ما هو وخرجوا عائلاتكم، خرجوا صغيراتكم، خليهم يحضروا للعروض، يشوفوا الثقافة، يشوفوا الفن، يعملوا بانكيف تو سامبلومون، على خاطر وقت ترجع للقرايه وترجع للخدمه ويرجع الريتم ويرجع الدوبل سيونس، الوقت هذايا باش تبداو هكا تتمنيو فيه. دونك احنا مازلنا واصلين معاكم على موجات راديو اوكسجين اف ام، غيستي برونشي ما تبدلوش الموجه.

0: اللي بنظرتي الكل الليلة عندكم موعد على ركح مهرجان بنزرت الدولي مع نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي. بقدرة ربي باش تكون غنية كيف ما هكية عاملة البوز, كيف ما هكا نعيش, كيف ما عويشة, كيف ما برشا غنيات جدد اللي سمعتوها مبسوط وليد الصالحي باش يكونوا على ركح مهرجان بنزرت الدولي. برشا انرجي, برشا فن, برشا حب للشيء اللي يعمل فيه الفنان التونسي وليد الصالحي. تصفيت حاضر معنا في المباشر. مساء النور, مرحبا وليد.
1: مرحبا مرحبا يا صلاح حسني, مرحبا بيك وبالسادة المستمعين الكل.
0: سويعات قبل العرض اللي باش يجمعك بنظرتي, عندك مدايدة على ركح مهرجان بنزرت الدولي, المهرجان اللي الجمهور متاعو يفرح بالضيف برشا, يعمل جو مع الفنان اللي يكون حاضر على الركح, دجا الجمهور البنزرتي وحده يعمل الشو. دونك فما بالك كي باش يكون حاضر معاه فنان كيما وليد الصالحي, نتصور باش يكون شو عظيم برشا. شو محضر الجمهور بنزرت وليد؟
1: والله أنا توا على عين المكان على قدم وساق قاعدين نحضره, و آخر اللمسات إن شاء الله نكون حاضرين إن شاء الله في على قدر التطلعات متاع الجماهير. جمهور بنزرت جمهور مضياف, جمهور سخون, جمهور مش أنا باش نحكي عليه اليوم, نستنى فيه نحضر له عندي مدة وديجا سمعتني في تصريحاتي, معناتها إن شاء الله إحنا نكونوا أنا هوتور وإن شاء الله نكونوا معناتها قد المستوى متاع تطلعاته, وإحنا في حاجة للإنرجي البنزرتية وفي حاجة للحب البنزرتي وفي حاجة للدعم البنزرتي, وإن شاء الله كما قلت لك تتعدى سهرية معناتها متكاملة الأوصاف, معناتها فنا وموسيقيا وإخراجيا وحضورا جماهيريا إن شاء الله. يا
0: إن شاء الله في كل ركح جنرال ما الفنان يختار البلانيفيكاسيون متاع الأغاني متاعو سلون الركح سلون الجمهور. شنو الحاجة سبيسيفيك اللي باش تكون اليوم على الركح مع وليد الصالح؟
1: إذا كان مش نحكي لك عليها وليد ما نولي عبارة سيئة نحيط
0: هو باش عملوا جو مع أغاني وليد مهما كانت يعني فيها بيس اي بعد عطيني
1: حكايه. احنا حاولنا نختار الاغاني القريبه للناس واللي ترددها الناس اكثر, وحاولنا حتى الحبكه الفنيه في الخرافه ما بين الغنايه وغنايه, ما بين حتى في الوانها الموسيقيه تكون متناغمه مع الالوان نتاع السينوغرافي والاخراج ومعناتها والبلاتو الكل شنو فيه من دونس ومن كوليغراف. حاولنا كما قلت لك المواضيع تكون متنوعة على حسب في تصوري وفي تصور السيد المخرج تقريبيا على حسب أنواع الفرحة ولا أنواع المشاكل اللي تخص الشعب التونسي بصفة عامة. مش كل واحد, على الأقل نحاولوا لماكسيموم لمو انه كل واحد حاضر من الجمهور اي غناية نجم تشبه له يقول لك انا هكا انا نشوف روحي في الغناية هذه, ولا انا هكا نعيش انا حياتي هكا, ولا انا الغناية هذه تشبه لي, ولا القصة هذه تشبه لي. حاولنا انه المواضيع تكون ملمة لأكثر من اكثر عدد ممكن من شريحة المجتمع التونسي, وان شاء الله نكون موفقة ان شاء الله نكون موفقين.
0: مهرجان بنزرت اكبر نسبة استيعاب جماهيرية, بريسك 10,000 متفرج, نسبة الستريس وليد صالح
1: زعما يتعبر زعما يجيوني يفرحوني
0: نظر ماشي يزيد الستريس
1: زعما تجيني منزل بوركيبة وماتر وبنجرت
0: كأنك حاضر انا نرى فيهم أفواجا
1: زعما ما يخيبوليش أمالي ما يخليونيش وحدي زعما اليوم يجيو يدزوا معايا ويكونوا حاضرين بعدد غفير إن شاء الله إن شاء الله يا رب إن شاء الله منا لين يبدأ العرض إن شاء الله اللي ما سمعش يسمع واللي ما كانش مبرمجي واللي برمج واللي ما جاش واللي يجي وإن شاء الله يا رب إن شاء الله تتعدى سهرية تليق بالفن التونسي وطريق ببنزرت وبمهرجان بنزرت وبعراقة بنزرت وبرجال وحراير بنزرت إن شاء الله يا رب
0: إن شاء الله. شكرا لك وليد, ما نزيدوش نعطلوك برشا, عندك برايف وأكيد لازمك برشا كونسنتراسيون قبل العرض إن شاء الله بالتوفيق. أكيد اللي بنزرتي يستنيو في وليد بحفاوة. شكرا لك وليد.
1: شكرا لك يا صالح. يعيش ربي يبارك لك مرسي بيها. نستناكم بعد ان شاء الله.
0: ان شاء الله. دونك وليد صالحي الليله 1 اوت السبت على ركح مهرجان بنزرت الدولي. الفن الربوخ الجو الشو ما تلقاوه كان مع وليد الصالحي. وانا الحقيقه من الفنانين اللي في كل مره نعديه معايا ولا في كل مره يكون عنده باساج معايا برشا احترام، برشا احترام للمواعيد، انسان يخو برشا بالخاطر، وخاصه انسان منظم بيت وخدام برشا. وليد من الفنانين القلائل في تونس اللي انتاجاته ديما برسك في كل فترة تلقاه عنده انتاج جديد، وبخلاف هذا الكل في انتاجاته ديما عنده الانوفاسيون حتى في الكليبات متاعو، في طريقة الخدمة متاعو يمن برشا بالإكيب وبالعمل مع الفريق، مع فريقه كبير، فريق كبير يخدم معاه منذ سنوات. واعتلاء وركح مهرجان بنزرت الدولي مش من فراغ، نتيجة برشا خدمة، نتيجة برشا اجتهاد وبرشا نظام. دونك الليلة نستدعاكم تكونوا حاضرين على ركح مهرجان بنزرت الدولي باش تعملوا برشا جو. وينكم المنازلية؟ وينكم الماترية؟ وينكم من 14 معتمدية حتى من خارج الولاية؟ لكن ما سمعتوش هاكم سمعتوا توا على إذاعة أكسجين أف أم الليلة سهرية مع وليد الصالحي.

0: جلاسيتا ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطويات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخو المول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير والعشاء يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. يوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
4: صناعي وتبع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غلياج فير بلا بليكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جو كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي غراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تبي المغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00.
3: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniebet Sopat Distrigo, سيارتك في ايدي امينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الاصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopat Distrigo, irafqo, ou bensiha al-karhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata'k. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 و إلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 و إلا 27-957-623.
7: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجه الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: ميزاجور مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقه عيش كامله. الميزاجور لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجور. ميزاجور معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا، ومع عدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3w.radiooxygene.tn. أجمل تحياتنا ليكم للناس اللي جاونا من خارج حدود الوطن، اللي جاونا زيارة لتونس، مواطنينا بالخارج، أكيد مرحبا بكم، نورتوا شرفتوا، وإن شاء الله العطلة تتعدى آمنة في تونس. تبقى فما سلوك الحقيقة أنا لاحظتها من فئة معينة، مش الناس الكل، من مواطنينا بالخارج، فما تصرفات الحقيقة ما عجبتنيش، وفما حاجات شفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي اللي معناتها برشا ناس بارتاجيوها. فما فئة معينة، نعاود ونأكد ونقول فئة معينة، وقت اللي يجيو لتونس كل القوانين اللي شافوها في البلدين اللي هما يعيشوا فيها يحطوها على جنب ويعملوا قانون جديد. راهو حتى المواطنين معناتها اللي عايشين في تونس، وحتى الناس اللي عايشين في تونس كيف نفس الشيء قاعدين يعملوا فيه. وقت الصيف، وقت اللي يولي فما برشا حركيه، راهو كيف نحطوا كراهبنا دوزيام بوزيسيون او تروازيام بوزيسيون، معناتها راهو قاعدين نعطلوا في حركه المرور. وكيف باش نتعطل حركه المرور؟ باش نتعطلوا الناس الكل، والناس الكل باش نوليو في زحمه، معناتها مواطنينا بالخارج والا كيف التوانسه اللي يعيشوا في تونس، راهو نفس الشيء. معناتها راهو كتروازيام بوزيسيون او دوزيام بوزيسيون باش تعمل مشكله كبيره في بلاد كامله، سورتو في البلايص معناها اللي الناس الكل يتعداو منها، كيما شارع الحبيب بورقيبه في بنزرت 7 نوفمبر، كورنيش. بالنسبه للموتورات، بالنسبة للليفرور، وبالنسبة للناس اللي عندهم موتورات، راهو حرقان الضوء حتى وانت عندك موتور، راهو حاجة ممنوعة. كيف الناس اللي يسوقوا في الموتورات يوميا، معناها وقاعدين يدوروا بيها يوميا، كسوا في الليفريزون كسوا ماذا بينا، كل الدوبيل الغالط راهو ما يجيش، السرعة برشا برشا زيدا كيف ما يجيش، كزيكزاك اللي تعمل ما بين الكراهب زيدا ما يجيش. ماذا بينا مواطنين بالخارج يجيوا امنين ويروحوا امنين، المواطنين اللي عايشين في تونس كيف يخرجوا يحوسوا بصغارهم يخرجوا امنين ويروحوا امنين. فما سلوكيات ساعات الراها غريبة، معناه فما حاجات الراها غريبة، حرقان الضوء، فسح المجال ساعات من بايرا وهالبلاكة، معناتها تزمير برشا برشا. فما مناطق سكنية اللي مساعة متاع الليل ويكون فما تزمير، وإلا موتورات فيها برشا حس ويتعدى من مناطق سكنية، وإلا نجي تحت ديار ونبدأ نزمر بالقوي، معناتها هذوم الكل سلوكيات راهي ما تجيش. الصيف ضيف، الصيف باش نحوسوا فيه نتفرهدوا فيه، نعديوا عطلة باهية مع بعضنا الناس الكل، نتفرهدوا الناس الكل، نبحروا الناس الكل. أما السلامة المرورية راهي حاجة لازمة باش ما نشوفوش حوادث، باش ما نشوفوش مشاكل مرورية. ماذا بينا الناس الكل تلتزم بالقوانين الموجودة لسلامتك أنت، لسلامة المصطفين والناس اللي يحوسوا، باش وقت اللي يخرج آمن ويروح آمن. احنا من إذاعة أكسجين أفام ومن المنبر هذي نتمنيو لكم الناس الكل عطلة سعيدة، عطلة جميلة، إن شاء الله تستمتعوا الناس الكل في أرض الوطن تونس اللي تجمع الناس الكل، تونس اللي إن شاء الله يا رب يكونوا فيها الناس الكل فرحانين، تونس اللي أولادها غضتهم وغاضهم حالها وقت اللي أجارها وقت اللي غابتها تحرقوا، واللي قاعدين يلموا في بعضهم يلموا في رواحهم الناس الكل باش يعملوا حملة كبيرة برشا لإعادة تشجير المناطق اللي اتحرقت منهم جبل الناظور. شفنا فيه برشا فنانين، شفنا فيه برشا وجوه معروفة، برشا ناس من المجتمع المدني جندت باش يكونوا حاضرين إن شاء الله باش يعاودوا يشجروا المناطق اللي تحرقوا. انتوما كل واحد من بلاصتو اللي تسمعوا فينا ازرع وشجرة، وين ما يعرضكم جبل ازرع وشجرة، وين ما تعرضكم بلاصة محروقة ازرع وشجرة، لعلها تكون نهار اخر صدقة جارية حتى بالظل على احد المارة. الشجرة هذيك راهي نهار اخر باش تظلل على ولادك وعلى ولاد ولادك، الشجرة هذيك نهار اخر باش تصفي لك الاكسجين، الشجرة هذيك نهار اخر باش تزين عليك البلاد وباش تخليها خضرة في وجهك، ان شاء الله خضرة قدامكم وراكم كيف ما تقول امي، وان شاء الله ايامكم الكلها خير وايامكم الكلها فرحة قد ما تكونوا متفائلين وقد ما تكونوا فرحانين وقد ما تكونوا فاعلين خير حتى في بلادكم قد ما ربي يعطيكم، على خاطر بلادنا هي اللي باش تجيب لنا الخير، بلادنا هي اللي باش نخدموها وتخدمنا، بلادنا اللي باش نعطيوها وتعطينا، نهارة اللي باش تطيح بينا باش نلقاو رواحنا كاين في بلادنا. ما نحلموش برشا بالهجرة، خلينا في بلادنا، خلينا ننفعوها هي، خاطر هي الاصل هي الساس. نهار اخر حتى باش تمشي لاي بلاصة اخرى راهم باش يقعدوا يقولوا لك تونسي، باش تقعد تونسي، خليك تونسي وراسك عالي، خليك تونسي وبلادك مزيانة. بيش بلادنا مزيانة راهي لا بالحكومات ولا بالرؤساء ولا بالبرلمان ولا بالمسؤولين ولا بحتى شيء، البلاد بشعبها بمواطنيها بينا احنا باش تكون بلاد. ان شاء الله نهار اخر نشوفوا بلادنا في احسن المراتب ونشوفوا معاها رواحنا في احسن المراتب. اجمل تحياتنا ليكم، كنت حاضره معكم فرح السعيديني من اذاعه اكسجين اف ام في برنامج ميزة جوخ. احنا نرجع لكم الجمعه الجايه في نفس الموعد ونفس التوقيت. كنت حاضره معايا نسرين في الاخراج والاخراج الرقمي، والشيخ فتحي البي في التنسيق، ألفة الجندوبي في رئاسه التحرير. احنا ان شاء الله نتقابلوا الجمعه الجايه كيف ما قلنا لكم، سينو كيف ما العاده وكيف ما اجرات العاده نفكركم ب اهم السهرات في المهرجانات التونسيه، وبيان سور ما فماش ما اهم من سهره وليد الصالحي الليله في مهرجان بنزرت الدولي. يكونوا في الموعد وما تبدلوش الموجة على اذاعه اكسجين اف ام. تصبح على خير، في لمان، وباي باي. ميزاجوخ مش اسم برنامج فقط، انما هو طريقه عيش كامله. الميزاجوخ لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للاشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجوخ. ميزاجوخ معايا انا فرح السيداني كل نهار سبت من الاربعاء للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 اف ام ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغا. بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفولاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة ولا أصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبالة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء أحسن جودة وأرفق الأسعار من فري باني وحتى إي بي سي زيدا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي بابريكا انديان لي بروشيت تارتار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زيدا لارج شوا في القام الباني للصغيرات نيغيت كوردون بلو بوليت فروماج دي كروكيتس وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشة هكا؟
1: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
1: أما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
1: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
1: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-0000 وتبع الباج أنست انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22-908-708. كلمونا على 22-908-708.
6: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55-64-36-43. ريحة البلاد وين لما تتوينسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

نحن معكم أعوام من الصوت والحكاية. شكراً شكراً للاتصال اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا أعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم، نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معكم. أكسجين فام إذاعتكم، أكسجين فام إذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم، احنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: امشي وانت مطمئن. الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، فلقا من الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: كرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
5: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين، وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى 5 الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي اي
1: تريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. تريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: جلاسيتو ولا مازلت؟
1: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
2: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات ياوخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
4: اشنا يعني وتابع الضمان؟
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البخمي شواء من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فاق بلا بليكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيغ توال دو غوفتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرافارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 30 000.
7: سوبا ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني ابد سوبا ديستريغو سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطع الغيار الاصليه بوجو سيتروين دي اس و بي. Sopa Distrigo, toi Fredcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'Ain. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko, ou ben si hal karhabte ki weddouk. Ou ma'ahom, tinsa chka wata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70 146 598. Ou elle 98 136 449. تشمو تكلمونا زيادة على 98 136 448 وإلا 27 957 623.
8: مسرعتنا اتحلي لمتنا، جيشتنا اخترناها من أحسن فيرما جبناها، وعلى خطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمييه. تلقوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقوا فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقوا عني زادة برشا فغيتي في جام مغيني، سكالوب دو بولي مغيني، تشيكن وينجز مغيني، بروشيت دو بولي مغيني، وزادة تلقوا عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتين تاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
9: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جين؟
10: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين تعلن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
11: محليك محليك وقت تتبنن قهوة الصباح معانا بن وانتي تسهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة زينة. محليك وإحنا ناشحين بالكلمة الطيبة وبدعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
12: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتح في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
11: أمين يا رب العالمين.
13: دعوة حلوة فتحة سكة.
11: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب لحنين. هذه كلمتي للميمة الميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدان تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسة ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويلية حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكلات التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنيه وتنشيط للكبار والصغار واجواء عائليه تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الاربعة متاع العشيه حتى النص الليل. اذا تحب تعيش جو تونس الاصيل، ريحه البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 اوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمن. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة جيرا مانوجين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

0: خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم العرض الحدث مع الفنان التونسي مرتضى لفتى.

0: 50 دينار و 80 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تيني سيتي، ليلا و أكسجين أفام.
1: عايش وحدي بريكا في خيري شري.
2: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي موطئين. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تيني سيتي، ليلا و أكسجين أفام.

0: محليكم محليكم في جو الماتشات، ومحليكم في جو الدربيات والفيراجات والجمعيات، محليكم في استادات، محليكم كي تبداو منرفزين، ومحليكم كي توفى البارتي نشوفوكم متعانقين سواء ربحين ولا خاسرين. وعشقي السبور والكورة خلاني ديما لازم في اللازم، وفي اللازم لازم مشكلتكم هي مشكلتنا وحلها بين يدينا، وصوتك في أكسجين ما يغليش علينا. محليكم حمزة الطيش
1: راديو أكسجين.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم لكم العرض الحدث مع الفنان التونسي مرتضى لفتي.

0: 60 دينار و 80 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعايه اورانج تونيسيتي ليلا و اوكسجين اف ام.
1: عايش وحدي بريكا في خير شري.
2: نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي على ركح مسرح الهواء الطلق ببنزرت. نجم الأغنية الشعبية وليد الصالحي يوم السبت 1 أوت 2026 انطلاقا من الساعة 10 ليلا. للحاجز زوروا موقع تذكرتي بوطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تونيسيتي ليلا و أوكسجين أفام.

0: فرحه البلاد وين لمت التوانسه ونكهه الجهات واجواء الصيف الحلوه من 31 جويلية حتى 16 اوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهره ريحه البلاد. تلقوا اشهى الماكله التونسيه ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليديه، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
1: تحب تكري كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
3: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كي التلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان تعلن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفو لاين 29 375 850.

0: ثاني سكسكيوز من الجميع، لأنه أنا لا حبيب ولا صديق وكلب ماكو ما عندي. سمعوا
1: شغلي
0: أسمع.

السقف وين السقف يلا عطبل عطبل 1 2 3 4 5 شعلت يلا يلا يلا يلا يا ابو الشوير الحمر.

وين السفينة؟ عطبل عطبل. 1 2 3 4 5 شعلت يلا.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزيو توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير غراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شوا للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج أنست انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: أكسجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
7: من من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

Radio Oxygène FM.

כמה, הכל פעם אני שוב פעם. בנה, תעשו.

Radio Oxygène.